قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabeleyi dinleyin.